ضويتينا واحنا شحال في الظلمه. لابوجي انوز لومين مي ال سو برول ا لانتيريور اي ال بلور اي ال بلور اي بلور دي لارم دو سيره.

جاو حسدوني فيك ما عدروني ما داقوا دو قلايب ليك. روحي روحي يا العذراء ونسي من اللي يبغيك، هذا حقنا من الله كتبوها عليا وعليك.